0: باسم الأب والأبن ويلي بينكرون.
1: Vous écoutez la programmation musicale de Air d'Otan. La vie autour de vous.